صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة التوبة. تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر، ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد:
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى.
0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمة

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفاتحة ما جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى قال رضي الله تعالى عنه: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي، وهذا من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج يعني من المسجد، قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، أي سورة الحمد، سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا إنما يدل حتى في مقام التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس وغير المدارس، أن يعتني من يقوم على تعليم الأبناء القرآن الكريم، أن يكون أول ما تنصرف عنايته إلى تعليم سورة الفاتحة بفهم مضامينها وكيف تتلى بشكل صحيح، حتى تصح بذلك صلاة أبنائنا وبناتنا، ولتستقيم أحوالهم، ولأنها أعظم سورة في القرآن.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
3: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية، وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها. وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم، حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح،
4: أثير الروح.
5: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي تلاوة مباركة لسورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى نفسي لأهلك أم إلى الناس فأضيع؟ ويلي ويلي إن لم ترحمني، وما أعظم خسارتي إن كنت عندك من الخاسرين. وهذا مقام العائذ بك من غضبك يا من لا أرجو غيره ولا أعول على من سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أنفسنا وأعدائنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم لقاك. وأذقنا يا رب لذة مناجاتك، فقد وقفنا على بابك يا قريبا لمن سألك.

سريعا لمن قصد. أنت ولي في الدنيا والآخرة، اللهم إني عبدك وابن عبدك، واقف على بابك، ملتزم بأعتابك، متذلل بين يديك.

أرجو رحمتك وأخشى عذابك يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا ذا الجلال.

0: غريب، فارحم يا رب غربتي في الحياة، وهون علي سكرات الموت عند الوفاة، وآنس وحشتي في قبري، ونجني من هول الوقوف بين يديك عند الحساب يا إلهي وإله العالمين. اللهم إليك قصدت، وببابك وقفت، وبجنابك التجأت، وإياك سألت، فاقض اللهم حاجتي وفرج كربتي. اللهم علمك بالحال أغناني عن المقال، وفضلك وجودك والنوال أغناني عن السؤال. اللهم إني استجرت بك فأجرني، ولا تردني خائبا ولا تحرمني، ومن عثرتي فأقلني، وقد أملت منك الإجابة يا رب فأجبني، وأعطني أمنيتي وما أطلبه منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مليك مقتدر، وإنك على ما تشاء قدير. اللهم إن كانت ذنوبي سلفت واختلفت وجهتي، وعظمت خطيئتي، وحالت بيني وبين قضاء حاجتي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم عفوك أن تغفر لي وترحمني وتفرج عني. اللهم اجذبني إليك قلبا وقالبا، واملأ قلبي وجوارحي بذكرك وحبك والشوق إليك، وحل بيني وبين النفس وهواها والشيطان ووسوسته، وأدم لي صفاء الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا لطيفا في قضائه، ورحيما في بلائه، وكريما في عطائه، تجل علينا باسمك اللطيف الرحيم الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان.

0: المحيط.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة فصلت. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الأعلى.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الأعلى.
2: يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه، يا الله، اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى

0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ أسامة الصافي.

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي سورة الصافات.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. السلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. السلام شعيرة من شعائر أهل الإسلام المباركة، جعلها الله تحيتهم فيما بينهم، وجعلها من حقوق المسلم على أخيه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إفشاءها من أسباب بث المحبة بين المسلمين، والتي هي سبب لدخول الجنة. ومما يستفاد من الحديث الشريف فضل السلام لكونه تحية من عند الله مباركة، وأنه سبب للمحبة بين المؤمنين التي هي سبب لدخول الجنة، واستحباب إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
0: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة لقمان.
1: من أوصاف القرآن الكريم فصل. وصف القرآن الكريم بأنه فصل في قوله تعالى إنه لقول فصل، وفي لسان العرب قول فصل حق ليس بباطل، ومنه قوله تعالى إنه لقول فصل، أي يفصل بين الحق والباطل. فالقرآن وصف بأنه فصل لأنه يفصل بين الحق والباطل ويبين الحق ويبطل الباطل.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي وهو يتلو على أسماعكم سورة النصر.

0: المباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة النصر.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
4: من أذكار الصباح والمساء:
3: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن.

0: دعاته، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة 2 سورة والانفطار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. إلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم. كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح، فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الحجر.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الحجر.
3: فواصل حديثية.
4: فواصل حديثية.
5: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
6: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم أزل ما في قلوبنا من غل برحمتك، اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. ربنا ربنا إن مسنا الضيق فأنزل علينا من سعتك ما يكفينا، فأنت أعلم بحالنا. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، فإن ابتليتنا فاجعلنا من عبادك الصابرين، وخفف عنا واجبر كسرنا.

0: من يذكر الله وهو موقن به، طامع في رحمته، معتصم بجلاله، محتم بحماه، يجد الله ربا قريبا منه، سامعا دعاءه، مستجيبا له، فيجد نفسه لائذا بفضله، عائذا به من هموم الدنيا ومن ظلم الظالمين وبغي الباغين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
2: الرحيم. أذكار الصباح.
1: لا تغفل عن ذكر الله.
2: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: حسبي الله.
1: لا تنسى ذكر الله.
3: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي. أصبحنا وأصبحنا.

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة.

0: محمد:
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: القصص القرآني غني بالمواعظ والحكم والأصول العقدية والتوجيهات الأخلاقية والأساليب التربوية والاعتبار بالأمم والشعوب، فيها من البلاغة والتفصيل والغريب والمستغرب. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء عم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ما أحوجنا في هذا الزمان لقصص هادفة نبيلة تربي الأجيال على مبادئ الخير والسمو الإنساني. ولا خير وأنفع من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القصص والمواقف التي ربت وما زالت تتربى عليها أجيال وأجيال.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة العبد الذي يبغضه الله سبحانه جل في علاه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول جل وعلا: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، ينادي الملائكة الكرام فيقول لهم: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه ويكرهونه الملائكة، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فهذا الشخص الذي حصل على بغض الله عز وجل، أكبر هم في حياته هو ملاحقة شهوات.

هواته وإشباع رغباته التي تخالف رضا الله سبحانه وتعالى. فبسبب هذا الفعل هذا الشخص صار مكروها عند الله عز وجل. الله عز وجل يكره هذا الشخص الذي يكثر من المعاصي بشكل كبير جدا ولا يتوب من هذه المعاصي، فهو دائما يزيد في المعاصي ويزيد ويزيد حتى وصل إلى مرحلة أن الله سبحانه وتعالى كره هذا الشخص الذي يحب الإكثار من معصية ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أبغض الله عبدا، قال لجبريل، نادى جبريل وقال لجبريل عليه السلام: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. الله جل وعلا يأمر جبريل أنه يكره هذا الشخص الذي لا يحترم الله سبحانه وتعالى ولا يحترم أوامره سبحانه وتعالى ويكثر من المعاصي ويكثر من اتباع رغباته وملاحقة شهواته. فالله سبحانه وتعالى أبغض هذا الإنسان لأنه جريء في فعل هذه المحرمات ولأنه جريء في وقوعه في المعاصي وعدم فعله لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا كثرت هذه المعاصي من هذا الشخص أبغضه الله سبحانه وتعالى، ونادى جبريل عليه السلام، ربنا جل وعلا ينادي جبريل فيقول له: يا جبريل إنني أكره هذا الشخص فأريد منك أنت يا جبريل أن تكرهه. وأيضا جبريل ينادي الملائكة أهل السماء، هؤلاء الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله عز وجل، فيقول لهم جبريل: إن الله يبغض فلانا، يكره فلانا فأبغضوه. فأهل السماء يسمعون كلام الله عز وجل، وهذا أمر من الله عز وجل لجبريل وأمر لجميع الملائكة. فهذا الشخص يكون مكروها عند الله وعند سيد الملائكة جبريل عليه السلام وعند جميع الملائكة. ثم بعد ذلك الله جل وعلا يعاقب هذا الشخص بأن جميع أهل الأرض يكرهون هذا الشخص ويبغضونه، الصالحين في هذه الأرض يكرهون هذا الشخص لأن هذا الشخص لا يتوب ولا يحب التوبة ويحب الزيادة في المعاصي. فأهل الأرض يبغضون ويكرهون هذا الشخص بدون سبب، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. الله عز وجل يتحكم في هذه القلوب ويجعل هذه القلوب تحب فلانا من الناس، وأيضا يجعل هذه القلوب تكره فلانا من الناس. لذلك الإنسان كلما أصلح حاله مع الله عز وجل صلح حاله مع الناس، وكلما أفسد حاله مع الله عز وجل فسد حاله مع الناس، والله المستعان. وهنا نقطة مهمة لا بد أن نذكرها، وهي أنه ليس شرطا أنه إذا جعل الله عز وجل لإنسان القبول في الأرض أن يكون جميع الناس يحبون هذا الشخص، لأن هذا الأمر لا يحصل إلا للأنبياء والرسل. وإنما المعنى

أن يكون أكثر الناس يحبون هذا الشخص ويكون له القبول في الأرض. ولهذا حصل موقف بين مطرف ابن عبد الله والإمام مالك، فالإمام مالك رحمه الله قال لمطرف ابن عبد الله رحمه الله: ماذا يقول الناس في؟ الناس شو يقولون عني؟ هذا الإمام مالك الآن يسأل. قال مطرف ابن عبد الله: أما الصديق فيثني عليك، صديقك اللي يحبك يمدحك، وأما العدو فيقع فيك، يتكلم فيك بالشيء الذي أنت لا تحبه يا مالك. فقال الإمام مالك رحمه الله: ما زال الناس كذلك. يعني هذه طبع الناس، معروف أن صديقك يحبك ويذكرك بالخير وعدوك يكرهك، يذكرك بالشر. ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة، يعني نسأل الله أن ينقذنا من ذم أغلب الناس لنا، لأن هذه العلامة خطرة على الإنسان. من الخطر على الإنسان أن الصالحين من الناس وأغلب الناس الطيبين الذين يخافون الله عز وجل، إذا كانوا كلهم اجتمعوا على أن هذا الشخص سيء، فهذا الأمر خطر عليه. فلذلك الإمام مالك كان يستعيذ بالله ويدعو الله ألا يكون من الناس الذين يذكرهم الصالحون بالذم والشر. أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن من علامة محبة الله عز وجل للعبد أن يوضع له القبول والمحبة في الأرض بين الناس الصالحين، فيكون هذا العبد مقبولا محبوبا لدى الناس. وأن هذا القبول الذي يجعله الله تعالى له هذا منحة وهدية من الله عز وجل وكرامة لهذا الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. إذا الناس الصالحين والطيبين كلهم وأغلبهم اجتمعوا وكان رأيهم واحد في هذا الشخص أنه شخص صالح وطيب ومحبوب، فهذا الأمر علامة على أن هذا الشخص بإذن الله من أهل الجنة. فهؤلاء الناس الصالحين شهداء الله في الأرض، هم يشهدون بالحق وبالخير، لأن الله عز وجل يقذف في قلوبهم هذا الحب لهذا الإنسان. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن من علامة بغض الله للعبد أن توضع له البغضاء في الأرض. الله يجعل الصالحين في هذه الأرض يبغضون ويكرهون هذا الشخص، وأحيانا هؤلاء الناس يبغضون هذا الشخص بغير سبب، يعني أن هذا الشخص لم يسئ إلى هؤلاء الناس، ما غلط عليهم ولا تعدى عليهم، ولكن الله عز وجل يجعل في قلوب الصالحين من عباده بغض وكره هذا الشخص، نعوذ بالله من هذا الأمر. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن محبة قلوب الناس للإنسان علامة على محبة الله له. ففي يوم من الأيام مرت جنازة، فبدأ الصحابة الكرام يذكرون هذه الجنازة وهذا الميت بالخير، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. هذا الشخص الذي ذكرتموه بالخير هذا من أهل الجنة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وبعدها

0: مرت جنازة أخرى. فالصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن هذا الشخص وهذه الجنازة أنه شخص سيء ومكروه بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النار، هذا من أهل النار، هذه الجنازة صاحبها من أهل النار والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فلذلك هذا الأمر من الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعل همنا رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يحبهم ويحبونه، وأن يرزقنا حسن الخلق والقبول بين الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة صديق القرآن، فيا ترى من هو صديق القرآن وما هي مواصفاته؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من يذكر الله وهو موقن به، طامع في رحمته، معتصم بجلاله، محتم بحماه، يجد الله ربا قريبا منه، سامعا دعاءه، مستجيبا له، فيجد نفسه لائذا بفضله، عائذا به من هموم الدنيا ومن ظلم الظالمين.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين.

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: عليم.
1: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

كان حقا على الله أن يرضيه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

0: عظيم.
1: 7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: الله

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي الله

أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح

فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وحسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت.

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. الله

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذر.

الطبري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء.

0: واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر، أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا، واجعلنا من الذين عفوت عنهم ورضيت وغفرت لهم وحرمت عليهم نارك وكتبت لهم جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدور وفراغ الصبر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعمر أيامنا بذكرك وشكرك، وثبتنا على دينك أبدا يا عزيز يا مجيد.
1: أحاديث الصباح.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية، مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل

آمن اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: لك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك له
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا،
1: رواه ابن ماجه.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله.

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة طه.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأحزاب.
3: عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان

0: اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث

0: النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را.

0: العرش
1: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى

0: الأمس
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
2: والله يدعو إلى دار السلام

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت

الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه

فيهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك

مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

مقضوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم

الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق

ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

رحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم والإيمان، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام. اللهم احفظهم من شر كل ذي شر، اللهم

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسن

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها

نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض

0: عظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي أيها الأحبة تستمعون إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحج. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
0: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة صاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة صاد كنا مع تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي. يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن، فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة ما يؤدي إلى سحب الشاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وهو للدعوات سامع أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل حزن

0: الآخرة.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت.

0: هناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى رحاب سورة الإسراء، حيث يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم،

والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبوراً.

الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزق

أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً.

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ

فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له

0: مستمعين الكرام، كنا في رحاب سورة الإسراء وتلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
2: اللهم آمين.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: سورة تحدثت عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، سورة الدخان، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
3: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك.

0: بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورتي الفاتحة والحجرات من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والحجرات بصوت القرآن.

مستمعين الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس

لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيحدث بعد ذلك أمرا؟ يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فاطر. الله

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات. تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه

0: ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول، ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: والألفة
1: هنا أثير الروح.

لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلائم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في

0: 106
1: فاصل 1 FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الجاثية. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الجاثية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة السجدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة السجدة.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة، فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم، وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية، وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور، ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال

0: للتحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث أو أن نخصص وقتا للقصص، حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم
1: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أولا

أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قوله عن السماء والأرض:

كانتا ملتصقتين، فالرتق في اللغة السد، والفتق هو الشق، يقال منه رتق فلان الفتق إذا سده. فمتى كانت السماوات والأرض ملتحمتين لا فضاء بينهما؟ لقد توصل علماء الفلك حديثا أن الكون كله كان مركزا في كتلة صغيرة بحجم البيضة، تم تسميتها بالبيضة الكونية، ثم انفجرت تلك الكتلة لينتج عنها هذا الكون الفسيح. يؤكد العلماء المعاصرون في أبحاثهم على أن الكون كله كان شيئا واحدا متصلا من غاز، ثم انقسم إلى سدائم، وأن عالمنا الشمسي كان نتيجة لتلك الانقسامات. والسدائم جمع سديم، وهو يطلق فلكيا على مجموعة هائلة من النجوم، وهذا ما يتطابق مع التفسير القرآني لنشأة الكون، أن السماء والأرض كانتا رتقا واحدا قبل أن ينفتق أو ينشق. ويؤيد العلماء أقوالهم بأنهم استدلوا على أن الشمس تتألف من 67 عنصرا من عناصر الأرض، وعناصر الأرض تبلغ 92 عنصرا، وقد استدلوا على ذلك كله بالتحليل الطيفي لما تحتويه المواد الأرضية من عناصر كشفوا عن نوعها ومقدارها. فالعناصر التي في الشمس هي عينها في الأرض، والشمس نجم، والنجوم هي الكون. وهذا يعني أن العناصر التي بني فيها الكون على اختلافها هي عناصر واحدة. وصدق القائل جل في علاه.

0: تأملات قرآنية.
1: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ وديع اليمني.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة يوسف عليه السلام.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهل.

مهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.

0: قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي، وصححه الألباني.
6: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
7: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: تقول ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
3: لا، شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
2: نعم.
3: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
2: لا
3: تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم. فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة علم، إحنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس ليس معلم يعلم ألف باء ولا واحد اثنين ولا واحد زائد واحد يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبه على خطأ وكذا، بعض الأشياء نطنشه.
2: نعم.
3: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
2: نعم.
3: أب بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنه

0: وهؤلاء الصغار أطفال الخيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
1: الحذاء،
0: يربط حذاءه، ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين آباء فتعاملوا معهم على هذا الأساس، لكن إذا كان شيء لا غير مألوف وضرب يعني لا يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي، لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة، ولا أن يؤذي، ولا أن يسب، ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس، على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة، ترغيب وترهيب هذا موجود
1: صحيح.
0: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
1: نعم، لمرؤوسه أو
0: إيه بعد مرؤوسه، يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان أن بعض الآباء يشتكون ترى أنت تسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب. لا ترى تجنب هذه الأشياء ممكن يعني إيه. لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ، يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا. هذا يعني لكل فعل ردة فعل، ما ندري إيش حصل بينكم وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره. فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز، ليس بمحرم، لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وخاصة نعامله خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترحنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة، إحنا غايبين لكن أنت موجود، ست ساعات أو سبع ساعات أو ثمان ساعات على حسب نظام المدرسة أنت موجود معه، فأنت معلمة وأنت مؤدبة وأنت، لكن جزاك الله خير تجنب مثلا
1: كذا
0: واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكذا، فيكون بين الناس تواصل تناصح.
1: ربما الابن أيضا يكون يعني عنده حركة.
0: أيضا في نفس الوقت نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أدبوا عيالكم،
1: صحيح،
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين. يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس يقول أنا ما أجلس، أنا ولد فلان أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم، خاصة في المدارس الخاصة إحنا ندفع لك فلوس، أنا هني أشغلك. هاي قلة أدب، هاي قلة أدب، ما ينبغي هذا الأمر. وإحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس، وأتذكر أني قديما تطرقت إلى هذه القصة، المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادي، بأن لسانه بذيء جدا، كلام يعني لا يقال مع تلميذات، مع أي واحدة تخطأ عليها أو يصير بينها احتكاك كلام. فطلبت الأم مرات ومرات حتى جاءت الأم قالت لها لحظة بنادي البنت، يعني قولي لها كلمتين، لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا، وهي عيب يعني ما ينبغي، وأنتوا يعني عيال ناس وبنات ناس. فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح من تلك التي تتفوه بها، فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد، الساس خربان. بهذه العبارة قالت، حين دريت أن الساس خربان، وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء
0: وإذا الله المستعان.
1: الله المستعان.
0: فلهذا الأمر على المعلمين أن ينصحوا، وعلى الآباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين، يحترموا المعلمين، ما يخاطب المعلم باسمه، ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها، بل معلمتي أستاذتي ليش فضل علي، هي التي تبدأ بالسلام، تبدأ باحترام، تدخل المعلمة أو المعلم إلى الصف.
1: تنوعت الأساليب الآن،
0: لابد من الأدب مع المعلمين يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة، علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء،
1: نوجه
0: كيف يتعاملون. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة، يا أخي اغرسي فيهم، اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين، احترام الكبار، احترام من في الشارع، احترام راعي الدكان. لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم، ربما يكون في سن والدهم،

0: صحيح.
1: يقلون أدبهم معاه، طريقة طلبهم لل... صحيح بتشتري بفلوسك، لكن هذا إنسان تعامل معه معاملة إنسانية.
0: صحيح.
1: علموهم أن يدخلون ويسلمون، وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور، جزاك الله خير.
0: نعم.
1: أحسن، شكرا. وهكذا هذا الذي ينبغي، والله المستعان.
0: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
1: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: مستمعين الأكارم، من سورة مريم يتلو علينا القارئ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة مباركة لسورة مريم، تلاها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: سبحان من بسط يديه لقبول التائبين، سبحان من فتح بابه وعطاءه للسائلين، سبحان من إذا أطاع العبد أدناه وإذا عصاه ناداه وإذا دعاه لباه، وإن تاب قبله وارتضاه. كل قوي بغيره ضعيف، وكل ضعيف في جواره وحفظه قوي. سبحان من رزق من عباده علم الخائفين منه وخوف العالمين به ويقين المتوكلين عليه وتوكل الموقنين به وإخبات المنيبين إليه وإنابة المخبتين له. سبحان من لا شريك له عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك.

0: وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الصافات. يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين، وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فيما يلي يتلو القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

0: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم. تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية

وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف، نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر، ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي.

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

0: الأسواق.
1: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة غافر.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقذفون
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة ياسين.
2: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.

0: وانزلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.
2: دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
3: بسم الله.
2: فلما استوى على

0: رأيت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، حيث يتلو على أسماعكم الكريمة ما يتيسر له من سورة النمل.

0: من سورة النمل استمعتم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة النحل.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم، اللهم سلحهم بسلاح

لذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي يتلو علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الفرقان.

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق

سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

0: أجاج
1: وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الفرقان.
2: يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأنفال.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورة الملك. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: دعاء السفر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: يقولون.
1: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
0: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
1: وفي رواية
0: وخواتيم عملك.
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: النار.
1: رواه مسلم.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية

معوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ عادل ريان يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الشورى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بس

يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ستكتب شهادتهم ويسألون

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك

ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: حميم. تنزيل الكتاب من الله العظيم.

وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

0: العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم

0: الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية، مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم، وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية، بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: مستمعين الكرام، تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.